0: Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukurullah ala taufiqihi wa amtinani. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba' faya ayuhan nas, ittaqullaha fima amara wa antahu. Amma naha wa'alamu annallaha amarukum bi amri bada'a fihi bi nafsih وَسَنَا بِمَلَائِكَةِ بِكُسِّهِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ إِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله تسليما كثيرا وسلم على وعلى آله سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li mashayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله عظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

0: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
1: الله
0: أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل وسلم على سيدنا محمد وآله سنه يوم القيامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله صلي فرض الجمعة الله أكبر

0: لنا لأجر العاملين.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله

العظيمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيئة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.